0: خليني خليني خليني، أنا خايف أنا خايف، خليني خليني.
1: إيش فيه؟
0: أنا حبيت أختك حميدة.
1: قبل 3 أيام خطبها ولد عمها.
0: عليك الله.
1: بجد صراحة والله.
0: حرام؟
1: حرام حرام، حلفته.
0: أنا حبيت أختك حميدة.
1: يا ود الحلال، تروح ولا ما تروح؟
0: أه؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. معرض الكتاب يسهم في تطوير ثقافة القراءة. دورة تدريبية في إدارة الممتلكات والوثائق بإقليم الجاش بركة. سيمينار تنويري بالسياحة لطلاب مدينة عصب. في الأنباء العالمية، ترامب يعلق مشروع الحرية في هرمز وروبيو يعلن انتهاء العمليات الهجومية. هجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية في تشاد يوقع أكثر من 20 قتيلا. ومناورات الناتو تهدف إلى التدرب على السيطرة على منطقة كالينينغراد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أفاد زوار معرض الكتاب في مديرية حقات وعيلة برعد المنظم من الثاني وحتى الرابع من مايو تحت الشعار المعرفة هي أساس الابتكار والتنمية أنه يساهم في تعزيز ثقافة القراءة، وذكروا بأن المعرض قد خلق بيئة تحفيز وتوعية عالية معربين عن إعجابهم بالمبادرات الرامية إلى تعزيز إبداع الطلاب، وأشاروا إلى أن توفير الكتب لجميع الأعمار يعد ميزة، وحثوا أولياء الأمور على اغتنام الفرص والموارد المتاحة وتعزيز ثقافة اقتناء الكتاب. وأفاد مراسل وكالة أرينا أنه بالتزامن مع معرض الكتاب قدم خبراء محاضرات لطلاب المرحلة الثانوية ركزت على الابتكار والإبداع. ينظم معرض الكتاب هذا العام للمرة السادسة في إقليم عنسبة وللمرة الثانية في مديرية حقات وعيلة برعد، وسينظم في الأيام القادمة في مديريتي حامل مالو وكرن. نظم فرع وزارة التعليم بإقليم الجاش بركة في 3 مايو دورة تدريبية لأعضاء الإدارة والمالية إضافة إلى مديري المدارس في مديرية تسنين. تركزت الدورة على تحسين أساليب إدارة الممتلكات والوثائق وتوضيح الإجراءات الخاصة بالمشتريات وطرق إعداد التقارير المتعلقة بالأصول الثابتة والسجلات بهدف معالجة أوجه القصور في هذه الجوانب. وأوضح مسؤول قسم الإدارة والمالية بالفرع الأستاذ ستيفانوس هابتيتيون أن التدريب يهدف إلى تعزيز الالتزام باللوائح وتحسين إدارة الموارد المالية والممتلكات. من جانبه أكد مدير التعليم في مديرية التسنية الأستاذ آدم بشير على أهمية تطبيق المعارف المكتسبة نظرا للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المشاركين في مجالات الإدارة والتنظيم. كما أشار مدير مديرية التسنية سيسيوم جبريسوس إلى أن حسن إدارة الممتلكات والأموال سواء كانت ثابتة أو متحركة يمثل ضرورة أساسية، مؤكدا أهمية هذه الدورة في رفع كفاءة الأداء الإداري. نظم قسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر سيمينارا تنويريا بالسياحة لطلاب مدرسة ولد آب ولد مريم الثانوية في مدينة عصب. ركز السيمينار على الموارد السياحية للبلاد وإقليم جنوب البحر الأحمر بالإضافة إلى الموارد الطبيعية والتاريخية والأثرية وغيرها من الموارد السياحية وأهمية الحفاظ عليها. وأوضح ممثل مسؤول قسم السياحة سيد عبد الله حزام بأن 49% من مساحة إقليم جنوب البحر الأحمر سهول و44% من التلال والجبال و7% من الأراضي البركانية إلى جانب أكثر من 60 جزيرة، مشيرا إلى أن الإقليم ملائم للسياحة في أرضه وبحره. وقال إن مناطق رحيتا وسدوح إيلا وبرعسوله وعسكما في جنوب دنكاليا سرية بالآثار التاريخية والأثرية.

أقيم في مديرية الشامبقة أسبوع الشباب إدارة الضواحي وعمال المؤسسات الحكومية، واشتمل على مسابقات ثقافية وفنية بالإضافة إلى نتائج الابتكار والإبداع. وأوضح مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد أن الأسبوع جزء من الحفاظ على الثقافة والتاريخ ونقلها فضلا عن بناء القدرات. وأفاد مسؤول الإدارة والمالية السيد طارق أباي أن الأسبوع الشبابي يأتي في إطار بناء الشباب وتقوية تأطيرهم وتنظيمهم، داعيا مساهمة كافة المؤسسات الحكومية. وتم في الختام منح الجوائز للفائزين في جميع المجالات. سجل مركز الصحة في إدارة ضحية حد شعدي تطورا ملحوظا في خدمات الولادة والتطعيم بحسب ما أفاد به مسؤول المركز الصحي الممرض آرون مولجيتا. وأوضح أن الوعي الصحي من خلال التوعية والأنشطة الإرشادية ساهم في رفع نسبة الولادة في المرافق الصحية إلى 41% بشكل مستمر ومتزايد، كما وصلت تغطية تطعيم الأطفال إلى 100%. كما أشار إلى أن حملات الفحص والكشف عن الأمراض غير المعدية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم تجرى داخل وخارج المرافق الصحية، داعيا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما إلى إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة حالاتهم الصحية. يخدم مركز صحة حد شعدي 16 قرية في مديرية عيلة برعد وأربعة قرى في مديرية عتة كليزان. تقع إدارة ضحية حد شعدي بمديرية عيلة برعد على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرق بلدة إيدن. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يومين من انطلاقها، فيما أعلن طهران إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر المضيق. وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي أنه سيعلق مشروع الحرية لفترة وجيزة لمعرفة ما إذا كان من الممكن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتوقيعه أم لا. وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، مشيرا إلى استمرار المحادثات الإيجابية مع إيران وسط تأكيد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم مشاركتها في العملية. وجاء موقف ترامب بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو بأن عملية الغضب الملحمي انتهت، كما أبلغ الرئيس الكونغرس. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن واشنطن أصبحت الآن في مرحلة دفاعية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تبادر من تلقاء نفسها إلى فتح النار، لكنه شدد على أن القوات الأمريكية التي تنفذ هذه العملية سترد بفاعلية قاتلة إذا تعرضت للاستهداف. أما في طهران، فأكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر كاليباف أن بلاده لم تبدأ بعد تصعيدها في هذا الممر التجاري الحيوي، فيما توعد الحرس الثوري برد حازم على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من دون أن تسلك المسار الذي فرضه. قتل ما لا يقل عن 24 شخصا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تشادية في منطقة بحيرة تشاد في تصعيد جديد للهجمات التي تشهدها المنطقة من قبل جماعات جهادية. الهجوم وقع ليلا على قاعدة باركا تولورم، حيث أفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس بريس بأن الهجوم أدى إلى مقتل 25 عنصرا من الجيش التشادي وإصابة 46 آخرين، فيما تحدث مسؤول محلي عن سقوط 24 قتيلا وعدد من الجرحى. ووفق المصدرين نسبت العملية إلى جماعة بوكو حرام، في حين أكد مسؤول محلي أن الوضع بات تحت السيطرة بعد الهجوم. وقال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي أن بلاده ستواصل القتال بعزيمة صلبة إلى أن يتم القضاء على هذا التهديد بالكامل، مقدما تعازيه إلى عائلات الضحايا. صرح السفير الروسي لدى النرويج نيكولاي كورتشونوف أن حلف شمال الأطلسي الناتو يجري تدريبات على سيناريوهات الحصار البحري والاستيلاء على منطقة كالينينغراد خلال المناورات. وأوضح السفير الروسي في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء أن دول الناتو قد أظهرت مرارا وتكرارا استعدادها لتقييد حرية الملاحة التجارية من خلال أعمالها غير القانونية التي تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي تحت ستار زائف يتمثل في محاربة ما يسمى بالأسطول الخفي. وأعلنت وزارة الدفاع الإسطوانية بدء مناورات عاصفة الربيع لعام 2026 العسكرية

والتي ستستمر قرابة الشهر. وخلال المرحلة الأكثر كثافة سيشارك أكثر من 12 ألف جندي من إستوانيا والدول الحليفة بما فيها أوكرانيا. في الوقت نفسه تجرى مناورات مماثلة في ليتوانيا وكذلك في بولندا وفنلندا بمشاركة الآلاف من الجنود ومئات من المعدات. في النبأ الأخير أعلن وزير الدفاع الياباني أن طوكيو تدرس إمكانية تسليم مدمرات من طراز أبو كوما وطائرات أخرى إلى الفلبين في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد الكشف عن أكبر تعديل لقواعد تصدير المعدات الدفاعية منذ عقود. وصرح سينجيرو كويزمي خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته لمانيلا بأن اليابان اتفقت مع الفلبين على تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع ضمن إطار عمل جديد لنقل المعدات الدفاعية. وقال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تودورو إن الجانبين اتفقا مبدئيا على عملية النقل ويعملان حاليا على وضع التفاصيل. ولم يحدد الوزيران جدولا زمنيا لعملية النقل، لكنهما أشارا إلى اتفاقهما على تشكيل فريق عمل لوضع السياسات والمتطلبات التشغيلية اللازمة لتسليم المعدات في نهاية المطاف. في سياق متصل، نفذت قوات من الفلبين واليابان أول تدريب مشترك بالذخيرة الحية ضمن مناورات سالانكيب العسكرية. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. معرض الكتاب يسهم في تطوير ثقافة القراءة. دورة تدريبية في إدارة الممتلكات والوثائق بإقليم الجاش بركة. سيمينار تنويري بالسياحة لطلاب مدينة عصب. ترامب يعلق مشروع الحرية في هرمز وروبيو يعلن انتهاء العمليات الهجومية. هجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية في تشاد يوقع أكثر من 20 قتيلا. ومناورات الناتو تهدف إلى التدرب على السيطرة على منطقة كالينينغراد. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

مشتا جيزه شلل لك حليفك افتح شاد شي تري افتح هم شي تري افتح ربعي تري تدالي هم تركب سلاز فلتو زي يدالو لك مالتي اب اوف لاين كون كله اب زي انترنت بفلاشات بميموريتات بوزت اب زي محلالف جن كافتهم مليونات اتهم زي لعلى فيوز رخبو which is دك سوات زدليو ميم زبهالو سلاز موتو بنا مهانن اي حدا دا نن اي كلتا دا سلازو هنو كي تفلت اكا تخيب مالتي نابنت انت دا حموشت باني ويسلست باني بحنساب تقرب لك اي تبول عنها انت دا ببن اشتاي كوينو دن كندي قيزي كم دبال عخا اي فلت اكان قيزي توسد مالتي ازي سلاد اسمعو حجي كاب فيسبوك كاب انستغرام نلاعلي الو سبات دوسد دولو ماني انت دا علنا تيك توك تيك توك بغمي نازل مزنع توسيدو سبات اب نوح قيزي زقدوسو القيزي كم زبكعة ننوح كاب لعلي عسرتها مش عسرة دا كوفي لون كريو اب زي كل درجة بنتي حمالو انتاي دا حد سارتي ناي كلتا ناي سلستا دا انت دا اقير كالوم قن كي تفلطهم كلتا ساعات سلستا ساعات كوف كبلي يخو ليهم بزبل زتا قلت ايو مالتي لازب حفشة كل سب اب لومي اب موبايل اب كونتنتس وي تحستوتات ناي ديجيتال كونتنتس زبهالو ناي موبايلات ناي لابتوبات زحلفو دولو جيزي ندا بزحي خيب مسمه اللاو نحنا وي بفلاي ناشتو قلعوت قدايات ناي الگوريزم يخونو خمزي يخونو خمزي اللو وي نخوم خمزي اللنا الراقس ناخن اتو انتا دا دليها خوينو بدليتكا خوينو تجيزي تحلفو دولها بدليتكا ايو والحنتي انت دا بزيد ليت كاخوينو قداي ناي الالغوريزم ناي محبره ومرغبيتات نخون علنا ويخون الله حزب علم كن نالبات نزا قديمو ختن قالومو نو ازيوم كمزين ديام حاسيبوم نعي ببخل تدا اندا غبور ديام كلتا ساعات ابزيا كوف كبلن حاسيبوم انا كن نز نغرزن قيحلو سلا زلهو دحر حجي ايتقاملوني مخناتو تي اب سوشيال دايلاما همز تاسنا منالبات تا ذا سوشيال دايلاما زيرا هما انتلهم تمليسكم مدب تيكين سايت ارترا كتريو بزغات امز خزاخروكم دلي مخنياتو اوز تقالع مستير وي اسرارحه تي انفير دبهالي حدس قلعه مو باب سكرين دحزن حموشه شدشته ناي سنا امرو بروفيسرات دحرتا سكرين الو مخنياتو كميغيرو انتي دلي انتي تغير كاليو كلتا سلاسة أربعة ساعات أب سكرين كوف دبل داس نعو سابات يوم زلو بقدم سكرين كوينو زعزاب دلو سابقن والحان تقفلت أي بلون قداي ناي ألغوريزم زخونا أي مالاتيو سلاس بحفشا نايلو ما عانتي اعتراب بلنا هانتا أسان ترا أخوينا كيليز جمروتو ناي كس مدابات عووت كوينو مسمتات كساب كندي أب زوانزي سبات نزنا قرزخ نوحو الجميرا مكم زلو أقراتن منقستاتن ون نتحت عدمن داخل كلاي متخلوها سدرابيتاتن دا نوحو يموتو كم زلو مغناتو قد ما عسرتها مش عامتات كل عزنا بورو منسياتنا بورو شعو عابم عبالة زي حساب زنا برا ناي محبرا ومن رخابيتات قالوتا ويت ديس أدفانتج بها الكفالو لومي أم منسيات كرأة خمز جمرا اتوم منسياتكا نحنا نعنا يتقمن سلازن خالو أولو دوختك ميبولون زبل جميرهم كم زلوا إيه سلاز بحفشة ألغوريزم كن بالكلنا حبو أسارة حد حرز خونة يخون سوفتويرات زلوا مالت مخانو سوفتوير إنستول أبتقبرو اللو يبتقمو اللقيزة كمبيتر حدش ويبسايت أبتخفتو اللقيزة إزن اللومو كوكيس زبها لالو أكسبت كوكيس يلوم تعفو لك ولا حنت انتاي مالت مخانو خيفلتك أوكي تبلو سلاز توم كوكيس زبها لالو انتاي كوكيز اوكي اختبل كلها سلت اكان افتح هذا البيج كتحلف وهيك تنبيب كتجمر انت هاتفك ادلها ون زي كم زخيفه لتكات في الرمو وعل مخانون بزح جيزين مس كوكيز ابستا اسرو زوت دلو مزنعتات يردو لومو ابزنا لوم معنتي حصر دبل خردو وي حيزي قريب زلو انتي قدات الجوريزم زخونو سبات بفلاي كامن سيات تحت عدمن يوزحلو ابزلو جيزه موبايلنا زوح ساعاتات كن حزات بهيلا ديزاين كم تكبر نايسنا امرو كيلاتات كم زاتوا ناي تكنولوجي كيلاتات ترايكون كم زاتوا نحنا نزي فليتنا نغرات كن تنقولو كم زلنا من زافر استدالو مدبينير كابزي خطقس صنحن بار حنتي ابشابعي معرف كابز قربنايا

0: belinya enak.
1: Ah, kalau sambil marketing.
2: ننفسو كدحن بمخالو تمكرو دلي بو خمزلو زمسكريو
3: مولامي
2: ازخور كردبي بغسفن برئسه امان النسن كعب انكلو دكتور بانجيت استفلاليو ابزج اكا زركوب مغبي نساغالي يطعمولو دبي حدا غابتم وحدات شكر كستما اروز قلو انسساتاتيو ني حدا مايل رحقت زلوه سفن هبي بمشتات كرخبوا يخلو

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي ما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. تصريح صحفي حول رفع الحظر. السدود المائية المنجزة خلال 35 عاما تحدث نقلة كبيرة في التنمية الزراعية. الجاليات الإفريقية في الخارج تنظم فعاليات متنوعة لتعزيز الوحدة الوطنية. أمريكا تنتظر ردا إيرانيا، وإسرائيل تستهدف قائد الرضوان بلبنان. العراق جي يجتمع مع نظيره الصيني لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران. كوريا الشمالية تتمسك بوضعها كقوة نووية وترفض الضغوط الدولية. السلام عليكم ورحمة الله. تصريح صحفي حول رفع الحظر. في ظل الاهتمام المتزايد والتقارير التي تشير إلى اتخاذ تدابير إيجابية وشيكة لرفع العقوبات غير المبررة المفروضة على إريتريا منذ أكثر من عقدين، فإن من الأهل نظرة موضوعية على الأحداث، وذلك لتوثيقها تاريخيا ووضع النقاش الدائر حاليا في سياقه الصحيح. فرض حظر جائر وغير قانوني على إريتريا في فترة أعياد الميلاد نهاية عام 2009 عبر مجلس الأمن الدولي بادعاءات ملفقة مدفوعة ومفبركة من إدارة أوباما، دون الاستناد إلى عملية قانونية ودعم بأدلة موثوقة أو جوهرية. وقد أعلنت إريتريا حينها استنكارها وتسجيل استيائها الشديد. والمؤسف في حينه تأييد الممثل الدائم للاتحاد الروسي في نيويورك هذه المهزلة المشينة لإدارة أوباما تأييدا مطلقا، بينما اقتصر موقف الممثل الصيني على الامتناع الاسمي.

رفع الحظر بعد 9 سنوات عام 2018 بعد أن ألحق ضررا بالغا. ورغم إيجابية هذا القرار المتأخر، لم يقتصر رد إريتريا على القبول المتسامح، بل سعت إلى توضيح أسباب فرض الحظر أصلا لأهميته في تأكيد الحقيقة والعدالة. ولا تزال هذه التساؤلات بلا إجابة حتى اليوم. من هم الداعمون الحقيقيون لحركة الشباب آنذاك وحتى اليوم؟ وتقديم المسؤول عن الحظر غير المشروع أمام القانون. واستمرارا لخياراتها الشائنة، فرضت إدارة بايدن مجددا عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على إريتريا عام 2021 انطلاقا من اليأس والعداء الشديد، وقد أدانت إريتريا بشدة هذا العمل غير المشروع في وقته. وذكر في الأيام الماضية بأن الحظر الذي فرضته إدارة بايدن قد رفع، لذلك نجدد موقفنا الداعي إلى تحقيق العدالة وتصحيح السياسات الخاطئة للحيلولة دون تكرارها. وتشير التقارير هذه الأيام إلى قرب رفع العقوبات الأمريكية غير القانونية والأحادية الجانب، ونأمل أن يبشر هذا الإجراء بتصحيح دائم للسياسات الخاطئة بما يضمن العدالة والشرعية والإنصاف. وزارة الإعلام أسمرة، 6 مايو 2026. أفاد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن السدود وخزانات المياه التي أنشئت خلال السنوات 35 الماضية من عمر الاستقلال تؤدي دورا محوريا في دفع التنمية الزراعية وتعزيز الأمن المائي في البلاد. ووفقا للتقرير، فإن عدد السدود الذي كان لا يتجاوز 130 سدا في السنوات الأولى للاستقلال ارتفع بزيادة تفوق 6 أضعاف ليصل حاليا إلى 850 سدا. وأوضح التقرير أن هذه المنشآت المائية التي تشمل السدود الاستراتيجية والسدود الصغيرة والحواجز المائية لم تساهم فقط في توفير المياه للسكان والثروة الحيوانية، بل لعبت أيضا دورا مهما في توسيع إنتاج الخضروات بأكثر من 6 أضعاف وزيادة إنتاج الفواكه بأكثر من 70 ضعفا. وأكد مستفيدون من هذه السدود في مختلف أنحاء البلاد أن المشاريع المائية ساهمت بصورة كبيرة في التخفيف من مشكلات مياه الشرب للإنسان والحيوان، إلى جانب دعم التوسع في الزراعة البستانية وإنتاج الخضروات والفواكه. وأشار التقرير إلى أن الموقع الجغرافي لإريتريا وطبيعته المناخية الجافة وشبه الصحراوية جعلها من الحفاظ على التربة والمياه وإنشاء السدود أولوية وطنية للحكومة والشعب الإريتري. وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن الأنشطة المنفذة خلال الأعوام 35 الماضية في مجال الحفاظ على التربة والمياه شملت أكثر من 293 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وأكثر من 135 ألف هكتار من مجاري المياه، إضافة إلى إنشاء حواجز مائية تجاوز حجمها 6.2 ملايين متر مكعب. نظمت الجاليات الإريترية في كل من سويسرا وأستراليا وألمانيا والمملكة العربية السعودية أنشطة وفعاليات ركزت على رفع مستوى الوعي بين الأعضاء وتعزيز العمل التنظيمي ودعم البرامج الوطنية. ووفقا لمعلومات واردة من تلك الدول، عقدت رابطة المهنيين للإريتريين في سويسرا اجتماعها التأسيسي يوم 3 مايو بمدينة زيورخ. وفي كلمة له في الاجتماع، أكد القائم بأعمال السفارة الإريترية بسويسرا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السيد هابتوم زرآي أهمية التنظيم في توحيد الطاقات وتطويرها. من جانبه، أوضح مسؤول الشؤون العامة والجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور أن الوصول إلى هذه المرحلة يمثل خطوة صحيحة نحو تحقيق الهدف. كما أوضح الرئيس المؤقت للرابطة الشاب سياسة دوغو أن الهدف من تأسيسها يتمثل في توحيد الكفاءات المهنية الإريترية وتعزيز مساهمتها الوطنية. من جهتهم، شدد المشاركون على أهمية الرابطة باعتبارها منصة مناسبة لتوظيف الخبرات المهنية في خدمة المصالح الوطنية. وفي أستراليا، نظمت فروع الجالية والتنظيمات الوطنية والشبابية في مدن بيرث وميلبورن وأديلايد وبريسبن وسيدني وندوات جماهيرية واجتماعات تقييم للعمل تحت شعار وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي ضمان وجودنا. كما قدم مسؤول الشؤون العامة والجماهيرية سيد ياسين عمر توضيحات

حول الخدمات القنصلية وآليات معالجة الخلافات وسبل إدارتها، فيما دعا القنصل العام لإريتريا في أستراليا ونيوزيلندا سيد أندرياس أبراهام إلى تعزيز الوحدة والمساهمة في البرامج التنموية. وفي ألمانيا عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة مؤتمره 22 بمدينة فرانكفورت بمشاركة ممثلين عن 24 فرعا فرعيا وبحضور القائم بأعمال في السفارة الإريترية بألمانيا السيد يوهنس والدو. وشهد المؤتمر تقديم تقرير حول الأنشطة المنفذة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما قدمت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في أوروبا السيدة نيجستي تسفاي محاضرة بعنوان إدارة الوقت والتخطيط. وفي ختام المؤتمر تم اعتماد خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة وانتخاب هيئة قيادية جديدة. وفي المملكة العربية السعودية نظمت في مدينة جدة دورة تدريبية لكوادر وقادة الفروع الشبابية والتنظيمية، تناولت موضوعات فكرية وسياسية متعددة شملت تاريخ الشعب الإريتري وأهمية التنظيم والحرب النفسية وسبل مواجهتها والميثاق الوطني والهوية الوطنية. وفي ختام الدورة أكد القنصل العام السيد عبد الرحمن عثمان ومسؤول الشؤون العامة والجماهيرية السيد أحمد جعفر أهمية إعداد الكوادر في تعزيز التنظيمات الإريترية، داعين المشاركين إلى الاستفادة العملية من المعارف التي تلقوها خلال التدريب. شهدت مدينة بارونتو يومي الرابع والخامس من مايو تنظيم أسبوع شبابي خاص بإدارات الضواحي وموظفي الحكومة على مستوى المديرية بمشاركة واسعة من الشباب وممثلي المؤسسات الحكومية. شارك في الفعاليات شباب إدارات ضواحي سوسنا وشاكات وكونا وكركاشا وكولوكون وداسي إلى جانب موظفي مدينة بارونتو، حيث تضمن البرنامج مسابقات ثقافية وفنية وأنشطة للإبداع والأعمال اليدوية إضافة إلى منافسات في المعلومات العامة. وأوضح مسؤول الشباب في المديرية سيد فورتوناتو محمد صالح أن الفعاليات هدفت إلى تعزيز روح المشاركة وتنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية. من جانبه أكد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد دانييل أبرها أن الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية تؤدي دورا مهما في ترسيخ القيم المجتمعية وتنشئة جيل شاب مؤهل وواع، داعيا إلى مواصلة دعم مثل هذه المبادرات. وفي ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المشاركين الفائزين في مختلف المسابقات. في الأنباء الخارجية، قال موقع أكسيوس أن أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع إيران بطيء لأن كل رسالة يجب أن تمر عبر المرشد. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. بدورها أكد مصدر باكستاني ومصدر آخر مطلع على المحادثات صحة تقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي في وقت سابق على المذكرة المقترحة المؤلفة من 14 بندا في صفحة واحدة لإنهاء الحرب رسميا. وفي لبنان لا يزال مصير قائد قوة الرضوان بحزب الله غامضا بعد إعلان مسؤول إسرائيلي اغتياله بقصف على بيروت. ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاغتيال جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة. استمرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان في حين أعلن حزب الله إنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين في تأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين. وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا زيارة عراقجي وهي أول رحلة له إلى الصين منذ أن تسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أشد صدمة عالمية على الإطلاق في إمدادات النفط، مما شكل تهديدا لأمن الطاقة في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وعقب الاجتماع ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي أطلع وانغ على سير المحادثات مع الولايات المتحدة قائلا إن إيران أظهرت قوتها في الدفاع عن نفسها واستعدادها الدؤوب لمواجهة أي عدوان.
هي أيضا جادة وثابتة، وكذلك على الصعيد الدبلوماسي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع حث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الصين على تكثيف جهودها الدبلوماسية لإقناع إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن البلاد غير ملتزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية. ونقلت الوكالة عن كيم سونغ الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة القول في بيان أن الولايات المتحدة وبعض الدول تفسد الأجواء في مؤتمر المراجعة 11 لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بإثارة قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية. وأشار إلى أن وضع البلاد كدولة مسلحة نوويا تم تكريسه في الدستور، معلنا بشفافية مبادئ استخدام الأسلحة النووية. وهددت بيونغ يانغ بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1993، وفعلت ذلك رسميا في 2003. ومنذ ذلك الحين أجرت 6 تجارب نووية معرضها للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعتقد أنها تملك عشرات الرؤوس الحربية النووية. أزاحت تركيا الستار عن أول صاروخ باليستي محلي عابر للقارة بمدى يصل إلى نحو 6000 كيلومتر، وذلك خلال فعاليات معرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء المنعقد في مدينة إسطنبول. ويصنف الصاروخ الجديد ضمن الأسلحة فرط الصوتية، حيث تتراوح سرعته بين 9 و25 ماخ، وهو ما يمنحه قدرة فائقة على مناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتطورة. وشارك وزير الدفاع التركي شار جولر في مراسم الكشف عن الصاروخ الذي طوره مركز البحث والتطوير التابع للوزارة، مؤكدا في كلمته أن قطاع الصناعات الدفاعية التركي تحول إلى منظومة متكاملة لتطوير التكنولوجيا المتقدمة، مشددا على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تخطيط طويل الأمد وإرادة حازمة. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تصريح صحفي حول رفع الحظر. السدود المائية المنجزة خلال 35 عاما تحدث نقلا كبيرا في التنمية الزراعية. الجالية الإريترية في الخارج تنظم فعاليات متنوعة لتعزيز الوحدة الوطنية. أمريكا تنتظر ردا إيرانيا، وإسرائيل تستهدف قائد الرضوان بلبنان. عراق جي يجتمع مع نظيره الصيني لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران. كوريا الشمالية تتمسك بوضعها كقوة نووية وترفض الضغوط الدولية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وين حفتي؟
1: واه بدحان قدي خلومي؟
0: وعلى بوين ديوم زعب عينهم كوكو عصوم عمساني حسي عياب راحني لهم ما بلو نيرو
1: وي أمودي أمودي
0: من بلا إذا خي أكل داير ودر أي أحتي تلالي
1: تأختي تبلي لك استوريس حق إيو
0: أي سمعك ني غير
1: دي سمعكو بلا حراي ما حيد أنت إيز قبرو
0: ندعي أنت شو ما حاول كنت يخون
1: واي أنت دعي أغوالي نسخي كوكي إتكو كوخو لابا تحكيها
0: سمعني كنو قروندي
1: هاو خعب بديه لليخي تقدر إلا اللي بعينم تريري إيز الله تخونا قاعد تحنف تخون
0: تزي كون أخا
1: تزي كون راش إلا الكفلو
0: بلا أنا سي تشغل عبي لي غني إيز الله
1: دحان دحان يتشغل يتشغل وباي إذا شغل لك
0: واه
2: معلاتك معلاتك
1: معلقة زميرت
2: دايدا تعال لا ريخن زلخن ولا تحميا
1: دحمة دلو خيني نوقعنا زلنا نعلل
2: انكي بلا يعلنا ناسك
0: وي عدل يبل كان مسلين حلوة دينايا
2: تنبلتي بني استخس كنت زلية فتبري
0: كما
2: عطي معاك تو بيه استلع قاني ندخي
1: هاي زميرتي ورعدك الذهب النقص نبل معالي
2: ورعد ورعد ذبلكي

0: ولل وديقكم فقركم اليديكم بعدهم كمان قال يديك لتفانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفله للتراديبا حداس مسلسل حدقات
2: يا اختم بنسك يا اختم شفتيت انتم انا مثل قومات انا مثل قومات
3: لمنا قلقتنا مثل الله
4: فتيكا انبلكا الانبري يقدرني من كلف انتين قلبوني قلب ببلينا عليك
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في حدقات.

0: شكرا.
1: كابزي بمقتال درفي مساخي دقام ناي استيفانوس ابراهام زوماچ بتمهراي سيم تادسه كاب بيت مرتي مبعتا درجه دهلاكت قربلنا اسعب ابيلنا بلين ب تمهراي راي كاب مبعتا درجه قسانت قصلا بيلنا درفي كينيو معدو بغلته غوبال تمهارونا اختقربلنا بتمهراي حبن افريم كاب مبعتا درجه አድሶግዶ ከመኡን ሜላአብ ተማህራይ ሜላአብ ካብ ቤት ምርት መባታ ደረጃ ሰሎሙና አስዕባ ቢልና ድራማ ዘይጭበጥ ህልሚ ብማአካላይ ደረጃ ቤት ምርት ናጽነት አካታቲልና ተር ከመዓተር ናባኹም
2: ዝሐለቅናዮ ቡዋናት ሐቢር

0: واي انت زي تعرفه انت زقبر نفسيا نزم دك خمر لكن كي لكي ميندو نايمن داخو زا سريح كام بلعي انت هيدا اخي ابزقني اخي بازين اخي
1: هو اي تعملن
0: حليفك حليفكين اللي معاد تباهيلو بمليونات صغزر دولارات حق استوهيبنا
1: بحكي نقع فترة لكن قلنا ندقو ما قدام عين حالتات امينكا زغير من قدس يواتساك اندي
0: زغدا ما يخفى انا نبر تاكين خون
1: وا سمعسك نقدام عين حالتات امينا لوت زمتت هاقرا لا لا انترفو اوكينات نعقر قرن
0: مليو نحنا قول لنا استلوتنا بلي حجي نافت زمت ان قدايك قاتو حقا سكيد لين اللو
1: انتاي
0: كابزان كلتا ودباتكي حان تخت مقدن اللي لو دحركا بقى شحات صغزر دولارات كبكي
1: وا اتشحاتكم ما ترفاني لمن تاخد تقاملو
0: إذا كله حاجة زين رديئة كأتوالو ما تشم تفلت إخي شو شو حزب إذا بتميت كي موتو نفريحة
1: يا غريتا بزي أسعي تمسئني تفلت إخي بس أنك إذا حلفو داك إخي كنديت أقاماتي مزيني
0: مو حزبي بتميت إن دخلنات الناتا سعيس سعي الكتري واتقروها بتريكونا
1: قروا بابا تنبر قن قلت عين تخص إخي صحابني يختب لنزل إخي يا غد حلفي أكل
0: دحان زي أقالكي كن الرأينا كتفلت أخي أزبحري ما عريض بتخل
2: دحان يا دقا خندز فخرة
1: دحان مفكر ساملاي
2: حجي خانتها تبزلا
1: إذا قرويت نانا بقزا ناسي كم رقبيت آتيانا بتمن كتكير للا
2: هو حجي خانتها للا
1: بحري
2: وا بحري زحالة فزي أخلا
1: دحان حجي وانت لأيخا داقم زي تبت حلماتي تقبر للا
2: كاب زحالة فتاريخة زي تمار كإلم حجي بارم ميلا حجي خا بحري
0: هو
2: لمن أبا أمينة
1: نقدر ما نحلت أمينة
2: واي حجي غاوكينات
0: أجوهي
2: زحالو في سرعاتاتكو زي جبت حلمي ومحالمو لكي مونكا أطفيو
1: بيلا حجي زرب أخل النازن دكي نفس حران غيت
0: واي واي قوالي واي قوالي أدي خدت الدفع انكس كزي أستيا
2: يا غني اللي
0: مسكنيتي بتقميت انتمن انتي مسيلكي
2: وا دحانيكو تايدا تقانيني
0: وا انتك دحنا دا داك ايدا بخوفن اندي انزبال عساتيا زاديخن اندي خا بتصفرنا نابلت بسرح حطفاركن كيدو اديخ خا حاجة زي تفوتوني
2: حاجة زكو زي تلايكون قن شرح زي بل حاجة سكخونا اللو
0: انكبالي خافت شرح زي بل حاجة
2: واو ازهو لنعي يغني اللي
0: تقام يلي انزاقالي وارك هلا اللو قن حانت نقرك تحقزني أخي
2: تقام يلا نتايك حقزك
0: نحن نايبلي حجي سبكي يا رئينامو نحن ندخلنا نقركي

0: ንእሽዎ መክስባይት ገርሀት ሽቕል ሰኒ ልሸቀ ክምሰርሃላ ወእላ ሸቐው ኣትንያት ክምሰልዎ ድየ ትብሎ ምሻርሓ ሩስያ ዲፕሎማሲን ካርጅ ምን መዲነት ክየብ ብግልፍ ገልቦት ሓሳባት ፍንጊ ኣምሪካ ወቻይና ግልግባ ስታት ጋብሉ ዝህላ ህድግ ጃብየት ግልህልግሉ ክምሰል ቃድር ልትገሞም ሃላ ፓራጓይ ብዓጋል ሓተ ቻይና ግልተሓሽም ወዛረት ካርጅ ቻይና ትለፍ ገረት ሸርሕ ሓሳባት من نرس اخبار التفاصيل الاخبار قد زياد 10 سنه تدي براس ايرتريا امبل دلي ثابت لتقرر منع اقل رفعات لغان نحب ثبت لتهيب لها حبر وزاره اعلام شارح صحفي هيبه تقول هليت تفاصيله من محمد ادريس محمد
1: شارح صحفي رافع منع ديب اللي لاقل زياد 10 سنه ديب رأس إريتريا لتقرر إمبل دليل ثابت منع إقلة رفع مصدر إقلة تتنسى متأياس كمسة لهلا لتبين التو لهلا وقت إقلة تأريك ونايلة لتبهل لهلا راتع مربي إقلة تبطوتهم قران داقبالك راتع جيمام وديات مهمتهم ديب قربس سنة كلا ألف وسع ديب أيام كريسماس إدارة أوباما إقلة فبركوتو ولا أثقبرتهم لا جاب اثبات او دليل لي على قلوم لا جاب قانوناي عمليات لي تبعت كينات منع ابسميت مجلس امننا منظمات مجلس قران قررا اتوكدنا هي كم سل سققناه اوجنا من كل لا تفكر اتوكد لهي وكيل فدراشن روسيا دي بنيويورك اقلناي اداره اوباما وايديب ابتمامو لايدي بهلام ناي تشاينا وكيل هي دي بقبت كينات منع كرنت حبعام حقوناي سع سنة مدمراه درر نايلا كينات منع ديب سنة كلا الف وعسر سمان منع لترفع هلا كمسلت بهلامام ولا اندا دانقرا لما تسا اهوتاي مصدار من معلام شكرا يأمبي امان وعدل جلاب اقل تتأكد بدير اقل مي منع اقل تبلس اقلنا طلبنا اسك الله هي بليس نايلا تقررتنا منع يركبنا اقل شباب لأيد لعلا ولا هلا هي منتو نايلة قبأت كينات منع مسؤولية لرافع هي ديب قدم قانون لقرب كمسل التلالي شنكوي حريانات إدارة بايدن بأمولوم السنة كل ألف عسرة وحتى كينات يقانونياي نايبين منع قررا مدايقة ودمال لأتبقسايا كينات علت التدولي هي تسققا واتقابها ديب الأيام اللي لب أميركا لتقررا يقانوناي نايبين منع ديب اللي قروب وكد إقلة رفعتو للبل تقارير هلا إلا مصدار اللام إقلة جوجوي سياسات إقل ديما إندت سيحة عدل وقانون للأكد وللأسبت إقل قباء سيئة مودة وزارة إعلام أسمرا سسمايو كلا ألف عسرة وسس
0: التحلفة صلى صوح من السنة لشاك أكزانات ديب عمار حرس ترت عبايكم سلواتات حبرام بس أصلا تقرير ديب سلف سنتات حريات حد متوسلسة ليت العالم عدد كزانات تلا مدة تلا بزياد سسع صوف اندوسكا سمان متوحم سبع سحلام اللي ديب درجة استراتيجية كزانات اسك ياسنوش كزانات وأكررت للت مدة كزانات ماي تراسلا اقل قدام وانسوس لوديا دمانت ديب عمر حملة بزياد سس عصوف قل عمر فواكهيم بزياد سبعة عصوف كمسال عبيو لحبري بتوساك افهمات ديب كلو واتان للو متنفعتناي اللي كزانات بجهتهم محقز ماي تروي حلق لركب كمسالو مام ديب اوسعوت عمر جرادين ورزقوت حملو فريتات فقريت عباي ودك مالا لشهدو أرتريا لهلا ديبا كان طبيعي بصفرة وجحر دمار اقل جرى ديبا لك أدر سبطة حكومة وشعب أرتريا ماي وتربت اقل تحفز كمسلومة شقية كزانات من أولويات اند ترتبا بنشاط ديب كدم عن حلا باساسلي تحالف 35 سنة لقب أوراتات حفظت ماي وتربت زياد كلمة 9000 هكتار ديب أراد حرس زياد متو 35000 هكتار ديب

أبز حالف أساساً حمشن عامت هذا التسر حك الزنت مايا بحرشة ولمعات عبير الرخيط كم صفات أرات حبيرو. إيرتراوين محبركم أتاب سويسرلاند أستراليا جرمنين سعوديان استفرا لينت فتاتا كايلوم أب زينات أتوتاي، رئيس دونالد ترامب، أميركان إيرانن أب ناي مودة تسمع كويت حتى خلو كم زلوا أفريتو. فرنسا أب أوان مجزاتي، تزمتت أنتو كرستاتنا، ما بقول عدوم من مملاس زغل حقي أصدقاء. سيمين كوريا نمفرين مزرقهن، كل ساوي أطوار بيزيقة تزغونا يغن وعل كم زيت غيات أفريتا. صغوركم تعزتن لو مغطر استدالو زينهم سنة وراب زيفة سلامة كتالكم عزي مسكن مسارحتي موسيقى بريك جابير نعلي توزينا سبورت حيش غمت سوكن بوغنكم السلام.

0: ولل وديكك وفجرك اليدي كل بعدهم كمان قال اليدي اتفانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفله للتراديبه حداس مسلسل

0: حدقه.
1: يا اخي تنبل اسكت، يا اخي تمشي فتيت انت معنا مثلك وما تعرف.
2: لبنا قلقتنا مثلل
3: فتيكا انبلكا قد انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليك.

0: عبدالمنان محمد نور كاب عسرت تشعاتي كساب عسران حادن مقابيد شحن تشعاتي متن سامنان أربعتان ازدهايدة عود سرحيت انتاي تباهيلو يسوا
1: مقاوز
0: منو مرسي كاب عسرت تشعاتي كساب عسران حادن مقابيد شحن تشعاتي متن سامنان أربعتان ازدهايدة عود سرحيت انتاي تباهيلو يسوا مرسي سرحيت مدمساس وقاو ازيا حراي اسي مدهاني اب مودة تاشحن تشعاتي متن سبعان شمونتن ساوراوي دجن ساحل كابي نابي يزرقاح نيرو
2: كاب سميناوي مراق ساحل كساب ناقفة
0: ملو مرسي اب مودة تاشحن تشعاتي متن سبعان شمونتن ساوراوي دجن ساحل كابي نابي يزرقاح نيرو يا تحطو مرسي كاب سميناوي كفال ساحل كساب ناقفة صالح عثمان ابسرحيت فنقل كابز تساتفا ناي حزبو گمبار تانكتات ابسغالت قطان كابز تهرما سلسته تقس
1: تايجر جاغوار كوماندر
0: منو ملسي ابسرحيت فنقل كابز تساتفا ناي حزبو گمبار تانكتات ابسغالت قطان كابز تهرما

0: عندنا تبعوا تشوفوا أتا ما يكوينو زدت عوضة كابلو الزبا ويش نقول لك غادي ما اسمع من هنا نزا باتا تابلت فول زغورة تابلت
1: حرس
0: حرس رايد قد قد زغورة تابلت زغورة تابلت نبسي يرانه

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم من الفضاء الإريتريا، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البدء نسألها بأهم وأبرز العناوين. تصريح صحفي من وزارة الإعلام عن رفع الحظر الجاري. السدود المائية المنجزة خلال 35 عاما تحدث نقلة كبيرة في التنمية الزراعية. إجراء عمليات جراحية ناجحة للعيون في عد خالة. الجاليات الإريترية في الخارج تنظم فعاليات متنوعة لتعزيز الوحدة الوطنية. أمريكا تنتظر رداً إيرانياً وإسرائيل تستهدف قائد الرضوان بلبنان. أراغجي يجتمع مع نظيره الصيني لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران. كوريا الشمالية تتمسك بلاك قوى نووية وترفض الضغوط الدولية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أصدرت وزارة الإعلام بالأمس تصريحا صحفيا عن أهمية قرار رفع الحظر غير القانوني على إريتريا، والذي استمر لأكثر من 20 عاما. ففي ظل الاهتمام المتزايد والتقارير التي تشير إلى اتخاذ تدابير إيجابية وشيكة لرفع العقوبات غير المبررة المفروضة على إريتريا منذ أكثر من عقدين، فإن من الأهمية إلقاء نظرة موضوعية على الأحداث، وذلك لتوثيقها تاريخيا ووضع النقاش الدائر حاليا في سياقه الصحيح. فرض حظر جائر وغير قانوني على إريتريا في فترة أعياد الميلاد نهاية عام 2009 عبر مجلس الأمن الدولي بادعاءات ملفقة مدفوعة ومفبركة من إدارة أوباما دون الاستناد إلى عملية قانونية ودعم بأدلة موثوقة أو جوهرية. وقد أعلنت إريتريا حينها استنكارها وتسجيل استيائها الشديد والمؤسف في حينه تأييد الممثل الدائم للاتحاد الروسي في نيويورك هذه المهزلة المشينة لإدارة أوباما تأييدا مطلقا، بينما اقتصر موقف الممثل الصيني على الامتناع الإسمي. رفع الحظر بعد 9 سنوات عام 2018 بعد أن ألحق ضررا بالغا ورغم إيجابية هذا القرار المتأخر، لم يقتصر رد إريتريا على القبول المتسامح، بل سعت إلى توضيح أسباب فرض الحظر أصلا لأهميته في تأكيد الحقيقة والعدالة. ولا تزال هذه التساؤلات بلا إجابة حتى اليوم. من هم الداعمون الحقيقيون لحركة الشباب آنذاك وحتى اليوم، وتقديم المسؤول عن الحظر غير المشروع أمام القانون؟ واستمرارا لخياراتها الشائنة، فرضت إدارة بايدن مجددا عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على إريتريا عام 2021 انطلاقا من اليأس والعداء الشديد. وقد أدانت إريتريا بشدة هذا العمل غير المشروع في وقته. ذكر في الأيام الماضية بأن الحظر الذي فرضته إدارة بايدن قد رفع، لذلك نجدد موقفنا الداعي إلى تحقيق العدالة وتصحيح السياسات الخاطئة للحيلولة دون تكرارها. تشير التقارير هذه الأيام إلى قرب رفع العقوبات الأمريكية غير القانونية والأحادية الجانب، ونأمل أن يبشر هذا الإجراء بتصحيح دائم للسياسات الخاطئة بما يضمن العدالة والشرعية وكذا الإنصاف. وزارة الإعلام أسمراء 6 مايو 2026. أفاد تقرير صادر عن وزارة الزراعة بأن السدود وخزانات المياه التي أنشئت خلال السنوات 35 الماضية من عمر الاستغلال تؤدي دوراً محورياً في الدفع بالتنمية الزراعية وتعزيز الأمن المائي في البلاد. وفقاً للتقرير، فإن عدد السدود الذي كان لا يتجاوز 130 سداً في السنوات الأولى للاستغلال ارتفع بزيادة فوق 6 أضعاف ليصل حالياً إلى 850 سداً. أوضح التقرير أن هذه المنشآت المائية التي تشمل السدود الاستراتيجية والسدود الصغيرة

والحواجز المائية لم تساهم فقط في توفير المياه للسكان والثروة الحيوانية، بل لعبت أيضا دورا مهما في توسيع إنتاج الخضروات بأكثر من 6 أضعاف وزيادة إنتاج الفواكه بأكثر من 70 ضعفا. وأكد مستفيدون من هذه السدود في مختلف أنحاء البلاد أن المشاريع المائية ساهمت بصورة كبيرة في التخفيف من مشكلات مياه الشرب للإنسان والحيوان، إلى جانب دعم التوسع في الزراعة البستانية وإنتاج الخضروات والفواكه. وأشار التقرير إلى أن الموقع الجغرافي لإريتريا وطبيعتها المناخية الجافة وشبه الصحراوية جعل من الحفاظ على التربة والمياه وإنشاء السدود أولوية وطنية للحكومة والشعب الإريتري. وفي هذا الإطار أوضح التقرير أن الأنشطة المنفذة خلال الأعوام 35 الماضية في مجال الحفاظ على التربة والمياه شملت أكثر من 293 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وأكثر من 135 ألف هكتار من مجال المياه، إضافة إلى إنشاء حواجز مائية تجاوز حجمها 6.2 مليون متر مكعب. أجريت عمليات جراحة ناجحة للعيون لإزالة عتمة العين ل 187 مواطنا يعانون من ضعف البصر في مستشفى الدخالة. وقال مسؤول الخدمات الصحية في مديرية الدخالة بالإنابة الدكتور عوض تسفاي إجراء العمليات الجراحية ل 187 من أصل 2500 مواطن خضعوا للفحوصات الطبية في الحملة التي استمرت أسبوعا. ونصح المواطنين بالاهتمام بأعينهم والتوجه إلى المركز الصحي فورا إذا لاحظوا أي مشكلة صحية. أوضح خبير طب العيون كحساي تمسجن أن الحملة جزء من الجهود المبذولة على مستوى البلاد لمكافحة العمى، وحث المواطنين الذين خضعوا لعمليات جراحية على استخدام أدويتهم بشكل صحيح. وأعرب المواطنون الذين أجريت لهم العمليات الجراحية عن الارتياح لإجراء الجراحة عن قرب في مديريتهم والتي وفرت لهم الكثير من النفقات لأن العملية أجريت في مركز المديرية، وأشادوا بالعلاج الشامل الذي تلقوه. نظمت الجاليات الإريترية في كل من سويسرا وأستراليا وألمانيا والمملكة العربية السعودية سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ركزت على رفع مستوى الوعي بين الأعضاء وتعزيز العمل التنظيمي ودعم البرامج الوطنية. وفقا لمعلومات واردة من تلك الدول، عقدت رامين الإريتريين في سويسرا اجتماعها التأسيسي يوم 3 مايو بمدينة زيورخ. وفي كلمة له خلال الاجتماع أكد القائم بالأعمال في السفارة الإريترية بسويسرا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السيد هابتوم زرعي أهمية التنظيم في توحيد الطاقات وتطويرها. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون العامة والجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور بأن الوصول إلى هذه المرحلة يمثل خطوة صحيحة نحو تحقيق الأهداف. كما أوضح الرئيس المؤقت للرابطة الشعب السياسي حدقو أن الهدف من تأسيسها يتمثل في توحيد الكفاءات المهنية الإريترية وتعزيز مساهمتها الوطنية. من جهتهم شدد المشاركون على أهمية الرابطة باعتبارها منصة مناسبة لتوظيف الخبرات المهنية في خدمة المصالح الوطنية. وفي أستراليا نظمت فروع الجالية والتنظيمات الوطنية والشبابية في مدن بيرث وميلبورن وإدلايد وبريسبن وسيدني ندوات جماهيرية واجتماعات تقييم للعمل تحت شعار وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي ضمان وجودنا. كما قدم مسؤول الشؤون العامة والجماهيرية السيد ياسين عمر توضيحات حول الخدمات القنصلية وآليات معالجة الخلافات وسبل إدارتها، فيما دعا القنصل العام لإريتريا في أستراليا ونيوزيلندا السيد اندرياس أبراهام إلى تعزيز الوحدة والمساهمة في البرامج التنموية. وفي ألمانيا عقد فرع الاتحاد الوطني للبرامج مؤتمره 22 بمدينة فرانكفورت بمشاركة ممثلين من 24 فرعا وبحضور القائم بالأعمال في السفارة الإريترية بألمانيا السيد يوهانس ولو. وشهد المؤتمر تقديم تقرير حول الأنشطة المنفذة خلال السنوات الثلاث الماضية. كما قدمت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في أوروبا السيدة نيجستي تسفاي محاضرة بعنوان إدارة الوقت والتخطيط. وفي ختام المؤتمر تم اعتماد خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة وانتخاب هيئة قيادية جديدة. وفي المملكة العربية السعودية نظمت في مدينة جدة دورة تدريبية لكوادر وقادة الفروع الشبابية والتنظيمية تناولت موضوعات فكرية وسياسية متعددة شملت تاريخ الشعب الإريتري وأهمية التنظيم والحرب النفسية وسبل مواجهتها والميثاق الوطني والهوية الوطنية. وفي ختام الدورة أكد القنصل العام السيد عبد الرحمن عثمان ومسؤول الشؤون العامة والجماهيرية السيد أحمد جعفر أهمية إعداد الكوادر في تعزيز التنظيمات الإريترية، داعين المشاركين إلى الاستفادة العملية من المعارف التي تلقوها خلال التدريب. نظم في مديريتي وسط دنكاليا وعصب أسبوع طلاب الشباب تحت شعار تعزيز التنظيم يرفع الوعي. تضمنت فعاليات الأسبوع المنظم في الفترة من 23 أبريل وحتى 3 مايو
مسابقات في تراث القوميات الإريترية.

المثلية والرقص الحديث والدراما والشعر والأزياء والابتكار والتصنيع والرسم والقرية التقليدية والمعلومات العامة وغيرها. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية عصب السيد علي أحمد أن الهدف من الأسبوع هو رفع وعي الشباب وتعزيز تنظيمهم.

وذكر رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر أن ازدياد تطور البرنامج يعكس أهميته داعيا لتعزيز مساهمة كافة المؤسسات. هذا وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين في بكين في تأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين. وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن زيارة أراغجي، وهي أول رحلة له إلى الصين منذ أن تسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أشد صدمة عالمية على الإطلاق في إمدادات النفط، مما شكل تهديدا لأمن الطاقة في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وعقب الاجتماع ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن أراغجي أطلع وانغ على سير المحادثات مع الولايات المتحدة قائلا: إيران أظهرت قوتها في الدفاع عن نفسها واستعدادها الدؤوب لمواجهة أي عدوان، وهي أيضا جادة وثابتة كذلك على الصعيد الدبلوماسي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع حث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الصين على تكثيف جهودها الدبلوماسية لإقناع إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن البلاد غير ملتزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية. ونقلت الوكالة عن كيم سونغ الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة القول في بيان أن الولايات المتحدة وبعض الدول تفسد الأجواء في مؤتمر المراجعة 11 لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بإثارة قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية. وأشار إلى أن وضع البلاد كدولة مسلحة نوويًا تم تكريسه في الدستور، معلنًا بشفافية مبادئ استخدام الأسلحة النووية. وهددت بيونغ يانغ بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1993، وفعلت ذلك رسميًا في العام 2003. ومنذ ذلك الحين أجرى 6 تجارب نووية، مما عرضها للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعتقد أنها تملك عشرات الرؤوس الحربية النووية. في الخبر الأخير، أزاحت تركيا الستار عن أول صاروخ باليستي محلي عابر للقارات بمدى يصل إلى نحو 6000 كيلومتر، وذلك خلال فعاليات معرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء المنعقد في مدينة اسطنبول. ويصنف الصاروخ الجديد ضمن الأسلحة فرط الصوتية، حيث تتراوح سرعته بين 9 و25 مخ، وهو ما يمنحه قدرة فائقة على مناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخية المتطورة. وشارك وزير الدفاع التركي شار جولر في مراسم الكشف على الصاروخ الذي طوره مركز البحث والتطوير التابع للوزارة، مؤكدا في كلمته أن قطاع الصناعة الدفاعية التركي تحول إلى منظومة متكاملة لتطوير التكنولوجيا المتقدمة، مشددا على أن هذا الإنجاز جاء بفضل التخطيط طويل الأمد والإرادة الحازمة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تصريح صحفي من وزارة الإعلام عن رفع الحظر الجائر. السدود المائية المنجزة خلال 35 عاما تحدث نقلة كبيرة في التنمية الزراعية. إجراء عمليات جراحة ناجحة للعيون في مديرية الدخانة. الجاليات الإريترية في الخارج تنظم العديد من الاجتماعات. أمريكا تنتظر رداً إيرانياً وإسرائيل تستهدف قائد الرضوان بلبنان. أراغجي يجتمع مع نظيره الصيني لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران. كوريا الشمالية تتمسك بوضعها كقوة نووية وترفض الضغوط الدولية. مشاهدة الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكراً على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ولل ودي بكم فجركم قال يدي يكون بعدهم كمان قال يدي قلت فانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفله للتراديبا حداس مسلسل حدقات
2: يا اختم بلس يا اختم شفتيت انتم انا مسليكم وما تعرفوا
3: لمنا قلقتنا مسلل
4: فتيكا انبلكا قل انبري قدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليك
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في حدقات

0: 3-4 ساعات اب سكرين كوف دبل دسنعو سبات يوم زلو بقدم سكرين كوينو زعزب دلو سبقن والحنت افلت اي بلون قداي ناي الگوريزم زخونا اي مالتيو سلاز بحفشا نايلو ما عانتي اعتراب بلنا هنتا اصان ترا اخوينا كيليز جمروتو ناي كس مدبات عوت كوينو مسمتت كساب كندي ابزوانزي ሰባት ነዚ ነገር እዚ ክነቑሑሉ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ሃገራትን መንግስትታትን እውን ንትሕቲ ዕድመ እንዳኸልክላ ይመፃእ ከለዋ ስድራ ቤታት እንዳነቑሑ ይመፁ ከም ዘለዉ ምክንያቱ ቅድሚ 10-15 ዓመታት ቆልዑ ዝነበሩ መንስያት ዝነበሩ ሽዑ ዓብ ምዕባለ ዝሕሰብ ዝነበረ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣሉታ ወይ ቲ ዲስኣድቫንቴጅ ዝበሃል ክፋሉ ሎሚ ኣብ መንእስያት ክረአ ከም ዝጀመረን እቶም መንእስያት ከዓ ንሕና ንዓና ይጠቐመን ስለዚ ንካልእ ወለዶ ክጠቅም የብሉን ዝብል ጀሚሮም ከም ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ኣልጎሪዝም ክንብል ከለና ሕቡ ኣሰራርሓ ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ሶፍትዌራት ዘሎ ማለት ምዃኑ ሶፍትዌር ኢንስቶል ኣብ ትገብረሉ ወይ ኣብ ትጥቀመሉ ግዜ ኮምፒተር ሓድሽ ዌብሳይት ኣብ ትኸፍተሉ ግዜ እዝንእዝን ኣሎ ሞ ኩኪስ ዝበሃል ኣሎ ኣክሰፕት ኩኪስ ኢሎም ፅሑፉልካ ወላ ሓንቲ እንታይ ማለት ምዃኑ ከይፈለጥካ ኦኬ ትብሎ። ስለዚ እቶም ኩኪስ ዝበሃሉ እንታይ እዮም? ኩኪስ ኦኬ ክትብል ከለካ ሰልጠካ ናብቲ ሓደ ፔጅ ክትሓልፍ ወይ ከተንብብ ክትጅምር እንታይ ካ ተፍቅድ ዘለካ እውን እዚ ከምዚ ከይፈለጥካ ትፍርሞ ውዕል ምዃኑ እውን ብዙሕ ግዜ ምስ ኩኪስ ኣብ ዝተኣሰሩ ዝወፁ ዘለዎ መፅናዕትታት የረድኡ ኣለዉ እሞ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ሕፅር ድበለ ከረድኦ ወይ ሒዜ ቀሪበ ዘለኹ እንታይ እዩ ግዳያት ኣልጎሪዝም ዝኾኑ ሰባት ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ትሕቲ ዕድመን ይበዝሕሉ ኣብ ዘለዉ ግዜ ሞባይልና ዝነውሐ ሰዓታት ክንሕዛ ተባሂላ ዲዛይን ከም ትግበር ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላታት ከም ዝኣትዋ ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላታት ጥራይ ይኮን ከም ዝኣትዋ ንሕና ነዚ ፈሊጥና ነገራት ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና ንምዘኽኻር ዝተዳለወ መደብ እዩ ነይሩ። ካብዚ ክጥቀስ ዝፀንሐ እምበኣር ሓንቲ ኣብ ሻባዓይ ምዕራፍ ካብ ዘቕረብናያ ሓደ ኣሰራርሓ ኣልጎሪዝም ክትገልፅ ትኽእል እያ ዝበልክዋ ሓንቲ ቪድዮ ናባኹም ከብላ እየ። እዛ ቪድዮ እዚኣ እንታያ ፒሳ ደልዩ ናብ ሓደ ትካል ምስ ደወለ እቲ ሲስተም ባዕሉ እቲ ሰብ ደይኮነ እቲ ሲስተም ወይ እቲ ኮምፒውተር ከመይ ገይሩ ይምልሰሉ ኣብ መንጎ ከይፈለጠ ከሎ ክሳብ ክንደይ ናቱ ሓበሬታ ናይ ባንክ ድዩ ናይ ምንቀሳቐሳት ድዩ ወዘተ ኣብቲ ሶፍትዌር ከም ዝፀንሐ ትገልፅ እያ እሞ ንዓ ተኸታቲልና ክንምለስ።
1: Hi, is this Pizza Hut?
2: Hello, na Pizza Hut bet magbi dawil allahu?
3: No, sir, it's Google Pizza.
2: No, na Google Pizza ha dawil kazalla.
1: Oh, sorry, I must have dialed the wrong number.
2: Oh, ya reta, tagagil allahu malati.
3: No, sir, Google bought Pizza Hut last month.
2: Ay tagagan, kubani Google ni Pizza Hut abzahalafa warhi adigu allo. Selezi tsubo kazalla.
1: Okay, I'd like to order a pizza then.
2: Okay, tsubo, amo pizza is delenera.
3: Do you want your usual?
2: كمتا ناي قدم كاري حت دلي؟
1: My usual? Do you know me?
2: ناي قدمي؟ تفلتون ديوم.
3: According to our database, the last 12 times you called, you ordered an extra large pizza with 3 cheeses, sausage pepperoni mushrooms and meatballs on a thick crust.
2: هو مسرت مسانا زلو فايلكا ابتنزحلف 10 تغلتي غيزي اباي بيزا فورماجون بيبروني سغان مس ماشروم زلو يا خا تئز نيركا
1: سوبر يا ذاتس وات اي وونت
2: واو لوك حجون نسايز دلي
3: ماي اي سجست ذات ذيس تايم يو اوردر ا فيجيتيريان بيتزا وذ سان درايد توميتوز اون ا هول ويك جلوتين فري كراست
2: ريتو خبكا يا ريتا نحجدن ابنا يحملتي بيسا بكوميدر بزح بروتين زي بلو انت تئز دو محشكا
1: نو اي دونت وونت ا فيجيتيريان بيتزا ات ساكس اتس تو هيلثي
2: نو ناي حملت بيسا اي فوتوني تاناي قداميتي نبعلا ناي تعنا
3: Your cholesterol is no good
2: زاد ليك افلت متن كوليسترول كا لعلو يزلو
1: How in the hell did you know that?
2: واو بغاميك تفلتو خيلكم
3: We cross-referenced your home phone number with your medical records We have the results of your blood tests for the last 7 years
2: بوترو تليفون كا غيرنا ناي تعنا فايل كار ينايو حجي دما ابز حلف شوعت عمت زغبر كايو نايدم مرمره زحازه صبصب مسانالو
1: Well either way I don't want your

0: واللي اللي وديه كوكو بفجار كوكو اليدي كون بعدهم كمان قل اليدي قل اتفانيهم ان شاء الله
1: حد دقات ديب امان لأتن كبات جقر علم شام ومقهفلة لترأديبا حداس مسلسل حد دقات
2: يا اختم بلسك يا اختم شفتيت انتم انا مثلي قومات
3: لمنا قلقتنا مثلل
4: فتيكا انبلكا قد انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني
2: قلب ببلينا عليكم